أقول لك أنا دا قد نسنا ونسنا لا كتوني قولا أنا يا وينانت بيلي دون بي أشي روحي دبي بنا بيربولي ساتي وينانت وزريت نوشا أو ناجر حابدي جر حابدي بنا ياتي منو بتما كزريت نوشا بو حابدي بنا سيغلي بنا ويني أيكي سبلو بو حابدي بنا بمنات تشنات قد وومن ان لاف أنا ويجا تبني هنا ما دي حاشا Barnage Renata Notta, Ewina, Notta, Renata, How they bendo, Maka, Hadit, or Toga, Ludia, ou Hadina, des votes bingo réguliers ce soir avec le cumulatif à 20h. Windon, Mergotica, le mot 968-8523, et ce téléphone. Vous synthonisez la radio Couchap Chicken 24.5 FM et CKAU.com.